0: هايك بارتانيان
1: لفح الوين طلت دي طلال ليلي ليلي ليلي ليلي طلالي
0: يف هنا رينير كيروف يرچوي لارا مانوكيان